الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم بسناء وجهك وجهك الكريم اللهم بسناء وجهك الكريم وبنور جمالك القديم وبصبح جلالك الدميم أغرقني في تجليات الأعظم وغيبني في نور بات سيدنا محمد الأكرم وصلى الله عليه وسلم وأفد علينا من روحانيات شيخنا خصوصة ختمية بها في الكائنات أتقدم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الحكم اللهم بظهور سرك المقيم للكائنات لأحبابك مظهر أسمائك والصفات أظهر في ظاهري استقامات الخلاص وأظهر في باطني كمال الخلاص كمال الإخلاص واجعل ذلك على قدم من قام بالاقتصاص واجعل روحانية شيخي مكملة لي في ذلك المناص بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما على خير عبادك نواص اللهم بعصر التحكم اللهم بعصر التحكم أسمائك الذي لم يزل وبنور تقدم صفاتك الذي هو سر الأزل أسألك أن تجعل عصري كله كمال عبودية عظيمة وزماني جميعه غيبة وأنواري فخيمة يكون ذلك بانطباع روحانية الشيخ في طريق جدد يا أرحم الراحمين اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة اللهم بردا وسلاما على أهلنا في غزة اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعل هذا العام الجديد خير الأعوام اللهم اجعل هذا العام الجديد خير الأعوام يا حنان يا حنان يا منان يا منان الحمد لله الولي والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم رسول وأشرف نبي وعلى ساداتنا وأئمتنا ذوي القدر الجلي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أكرم رسول وأشرف نبي وعلى ساداتنا وأئمتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة وتابعيهم على المسلك السبي صلاة تطهرنا بها من كل خلق دني وتحلينا بها بكل خلق كريم سني وترزقنا العثور على العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا الله يا الله يا الله يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا كافي يا غني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بأفضل الصلوات وأزكى التحيات وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواجه الطاهرات الطيبات وعلى أهل بيته وصحابته ذوي المقامات السنيات صلاة تملأ ما بين تخون الأرضين إلى أعلى السماوات تبدل بها سيئاتنا حسنات وتجزل لنا الهبات والعطيات وتجعلنا من صالحي البريات وتلحقنا بخير السادات في أعلى الدرجات وأرفع المقامات وتثبتنا بها بالقول الثابت في الحياة وبعد الممات يا الله يا الله يا الله يا عالم ما في الخفيات يا عالم ما في الخفيات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا

0: وحبيبنا محمد أفضل الحبائك وعلى ختنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسبتيه الحسن والحسين وأمهما البطول الزهراء ذوي المفاخر والمناقب صلاة وسلاما دائمين أبدا سرمدا لا يحصيها حاسب أسألك بجاههم لديك أن تجزي لنا العطايا والمواهب وأن تصرف عنا جميع البلايا والمصائب وأن تصرف عنا جميع البلايا والمصائب وأن تصرف عنا جميع البلايا والمصائب وأن تلحقنا بهم يا الله في أعلى المراتب وأن تلحقنا بهم يا الله في أعلى المراتب وأن تلحقنا بهم يا الله في أعلى المراتب اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق قصر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه.
1: سامعین، کربلا صرف ماضی کا واقعہ نہیں، یہ آج بھی زندہ حقیقت ہے. جب بھی ظلم کے خلاف آواز بلند ہوگی وہاں حسین کی یاد تازہ ہوگی، اور جب بھی حق کی خاطر قربانی دی جائے گی وہاں کربلا کا پیغام زندہ رہے گا.